0: كان ينزت جاك ولا انا غاكوب كوكو فلوك حمد الله سينا كينا كليمك تزوتي ما شلاش كلكم باغلي مشي دومتون تروت فلون
1: فانا فاهم نشنا ترابيك باس

0: صافي كاينين زيت جيك ولا انا غاكوب كوكو فلوكم دولا سي نا كاينه كليما كتجو تي ماشي لاش كلكم باغي يمشي دو ميزون ترو دي فلون
1: فانا فاهم نشنا ترابيك باس.